0: شرق لشهر صفان على عريوت يا سلام وتر صوت يترد صوت العليا فبقدوشين باروخ التظلام
1: أو
0: قدش عم يصير فبقدوشين
2: تجد كذا أريات
3: أريات لي
2: مقدسة لي
3: لي
2: بطبعات
3: زو
2: كيدات موشي بإسرائيل
4: A marriage blessing chanted at a Tunisian Moroccan wedding off of the 1957 album Made New, June-July 1957 field recordings of Maghrebi, Yemeni, and Asian Jewish musicians in Israel. Now a Judeo-Spanish tune about an unfortunate bride-to-be. Family and friends pray for a stairway of gold and ivory. May the couple have good fortune.